قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: تحتي.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم
1: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أفم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. حلقة جديدة من برنامج طلة فجر بنطل عليكم اليوم، أكيد نهار الخميس الموافق 3 من أيلول/سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 21 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم المشاهدين والمتابعين وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، أهلا وسهلا بكم. نهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن لكل نهاية بداية. تفائلوا بالخير بأنه الأسبوع القادم إن شاء الله أفضل وإن شاء الله أحسن ويعدي ويمرق على خير بدون أي مشاكل، بدون أي مصايب، بدون لا هم ولا حزن ولا مأت. صباح الخير لأهلنا في طول كرم كافة، من الحي الجنوبي للحي الغربي ومن الحي الغربي للحي الشمالي والشرقي. صباح الخير لكل أبناء مدينة طول كرم الحبيبة في كل ضواحيها وكل عزبها. صباح الفل لكل قراها ولكل بلداتها بمنطقة وادي الشعير، الشعراوية، الكفريات. صباح الخير لكم كافة. صباح الخير من طول كرم لنابلس، جبل النار، ولجنين، الصمود، ولرام الله، بيت لحم، والخليل، أريحة، وسلفيت، طوباس، قلقيلية، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لكم جميعا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. بنرحب بكل من انضموا إيانا في هذا الصباح الخميس، وبالتالي بما أنه اليوم الخميس ممنوع أي حدا يزعل، ممنوع أي حدا يخلق أي مشكلة، ممنوع أي حدا يأثر عليكم بالشكل السلبي. كونوا دائما متفائلين بأنه القادم أجمل، خليكم مبتسمين في ساعات الصباح الباكرة علشان يكمل معاكم نهار بخير وسلامة. هالأجواء الحلوة من الشوارع المميزة في مدينة نابلس الحبيبة. صباح الخير لنابلس اللي بتشهد الحدث المميز إكسبو نابلس 2026. كنا معاكم بتغطية مباشرة لافتتاح هذا الإكسبو من خلال شاشة تلفزيون الفجر، فكل التحية والمحبة لزملائي في طاقم تلفزيون الفجر كافة، وخاف أنسى اسم حدا. فصباح الخير لكم جميعا زملائي الشباب، يعطيكم ألف عافية. كمان بحكي صباح الخير لزملائي في برنامج طلت فجر في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. صباح الفل عيونكم، صبحكم بالخير.

صباح الخير مستمعينا، صباح الصوت الفيروزي، صباح الخير لأهل الخير، لكل الأحباب والأصحاب وين ما كنتوا وأيانا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا بكم في برنامج طلة فجر ونهار اليوم الخميس. أكيد مشاهدينا الكرام بنرحب بكل اللي انضموا وأيانا. صباح الخير للشباب والصبايا العاملين والعاملات في القطاع الخاص، يسعد صباحكم. صباح الخير للشباب والصبايا العاملين موظفين في القطاع الحكومي، شبابنا موظفينا وموظفاتنا، يسعد صباحكم. أكيد صباح الخير للعاملين أيضا بمشاغل الخياطة، يسعد صباحكم. صباح الخير لبائع الخضار الفواكه، صباح الخير لتجارنا الأعزاء بمختلف المناطق والمحافظات، صباح الخير أيضا لكل أحبابنا متابعينا المزارعين والفلاحين، يسعد صباحكم. المزارع الفلسطيني الفلاح الفلسطيني بصراحة عيشة الفلاحين عيشة هنية، عيشة هنية لما المزارع بيصحى الصبح أو الفلاح بيصحى الصبح بكير عصلاة الفجر، من بعديها بيروح دغري على أرضه بيفلح بينكش بيحرث بيحصد، بيقضي أوقات الصباح بالبابين، بهاي الأوقات بتكون فيها البركة كبيرة ما شاء الله الحمد لله، وبالتالي بتكون صحته وعافيته قوية والله يقويه دايما. كيف بتيجي الساعة 9 الصبح بيكون منجز تقريبا نص شغله، بيعمل فطور فلسطيني بامتياز، زيت الزيتون والزعتر الدقة وزيت حبات الزيتون بندورة بيخرمها وكما بيخرطها وحبة خيار، وأحلى فطور صباحي مع الجبن البيضة. صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا في الريف الفلسطيني، يسعد صباحكم. صباح الخير كمان لكل المستمعات، ستات البيوت، ربات البيوت المنازل، يسعد صباحكم يا رب. أمهاتنا العزيزات اللي عمالهم بيعدوا الأيام والساعات لعودة المدارس، بصراحة الصبح بكير بتكون هيك جولة رواء على الآخر، من بعد ما ينزل زوجها ست البيت على شغله، من بعد ما يروحوا أولادها على المدارس مع عودة العام الدراسي وبدء العام الدراسي الجديد إن شاء الله، بتصير الأم هيك تتنفس السعداء، تحس المساحة كلها أصبحت لإلها. فصباح الخير أمهاتنا، صباح الخير طلابنا، تعودتوا على النوم والصحبة بكير ولا بعدكم كسلانين وخليتوا حالكم لآخر يوم وتتفاجأوا وتنصدموا إنه حتصيروا تصحوا بكير؟ لأنه بصراحة شايفين يعني إحنا هلأ التوقيت بلشنا نقرب من التوقيت الشتوي، فديروا بالكم. أي نعم التوقيت الشتوي بيكون منيح لفترة ساعات النوم خلال الليل لأنه الليل طويل، مع هيك في ناس بتضل سهرانة. فعلى العموم صباحكم فل دايما مشاهدينا ومتابعينا رعاة برنامجنا الكرام، يسعد صباحكم وين ما كنتوا. كمان اللي عملهم بيبعتونا الرسائل الصباحية من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00979999 00979 4090. يسعد لي صباحكم يا رب. مشاهدينا الكرام متابعينا، اليوم عندنا مجموعة من المواضيع اللي رح نحكي فيها ونتناولها، جولة أخبار، كمان رح نحكي عن شابة فلسطينية من مدينة قلقيلية استطاعت إنها تحصل على المستوى الثاني، المركز الثاني على مستوى العالم، تخيلوا المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره. كمان من محطاتنا اليوم رح نحكي عن بطولة كأس الألف شهيدة، تنطلق إن شاء الله يوم غد ورح نحكي عن تفاصيلها. كمان من محطاتنا لليوم بالجانب الطبي والصحي رح نحكي عن التوتر، التوتر اللي بيصيبنا في حياتنا كيف بينتقل إلى المعدة وبيأثر على المعدة وبيسبب لها مشاكل كثيرة، الضغط النفسي كيف تأثيره على الكولون، كل هاي التفاصيل رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع مباشرة ونكمل معاكم في محطاتنا الصباحية.

صباح الخير لكم جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتم وإيانا في الاستماع والمتابعة. خلونا ننتقل مع حضراتكم إلى جولة الأخبار، ومن بعد جولة الأخبار رح ننتقل إلى متابعاتنا ومحطاتنا اللي رح نحكي فيها ونناقشها لصباح نهار اليوم الخميس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم الخميس بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وقريتي عصيرة القبلية ودوما جنوب المحافظة وسط انتشار عسكري ومداهمات واسعة للمنازل. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة سباستيا وشرعت بمداهمة عدد من المنازل بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة داخل البلدة. المصادر أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قرية عصير القبلية جنوب نابلس انتشرت في عدد من أحيائها، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية دوما جنوب المحافظة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتتحت أمس مستعمرة جديدة باسم عليا روغوت ضمن كتلة غوشة عتسيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد النشاط الاستيطاني وتكثيف مساعي الاحتلال لفرض وقائع ميدانية وربط التجمعات الاستيطانية على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني.

أيضا من أبرز أخبار الصباح مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، يواجه برنامج التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا ضغوطا مالية وسياسية متزايدة تهدد قدرته على الحفاظ على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنحو 450 ألف طفل من لاجئي فلسطين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، في وقت تكشف فيه بيانات الوكالة عن إرث تعليمي يمتد لنحو 8 عقود وتخرج خلاله 2.5 مليون فلسطيني من مدارسها وأسهموا في مجتمعاتهم في مجالات التعليم والطب والقانون وريادة الأعمال وغيرها.

أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة، حيث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقول إن هدم قوات الاحتلال أمس 38 منشأة سكنية وزراعية وخدمية في قرية التبان بمسافة يطا جنوب الخليل، وتشريد 8 أسر فلسطينية تضم 58 مواطنا بينهم 26 طفلا 30 امرأة، يهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض، إفراغ أجزاء من مسافة يطا من سكانها الفلسطينيين، وتهيئة الأرض أمام توسيع المستوطنات وربطها بشبكة السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرا ذلك خطوات عملية باتجاه الضم والتهجير.

أيضا من أبرز العناوين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حيث القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي يقول إن 4 طلبة فلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين حاليا في مصر فازوا بمنح دراسية ضمن برنامج بريطاني للعام الأكاديمي 2026-2027.

أيضا من عناوين من أبرز العناوين، يوم أمس تم الإعلان عن استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحام قرية المغير شمال رام الله. جمعية الهلال الأحمر قالت إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرقبة وآخر برصاصة في الظهر خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على القرية، ونقلت المصابين إلى المستشفى. رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي أفاد باستشهاد الشابين عمر محمد نعسان خليل أبو علي وكلاهما 19 عام، وذلك عقب هجوم لمستوطنين ترافقتهم قوات الاحتلال.

ننتقل إلى أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي، حيث في آخر التطورات استطلاع رأي أعدته القناة 13 الإسرائيلية ونشرت نتائجه مساء أمس أظهر تقاربا حادا وخلق حالة من التعادل بين الكتل السياسية الإسرائيلية ب53 مقعدا لكل كتلة، متأثرة بارتفاع حزب الليكود وتجاوز أحزاب جديدة لنسبة الحسم. حسب النتائج ارتفع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعدين ليصل إلى 21 مقعدا، بينما تراجع حزب يشار برئاسة جادي أزنيغوت بمقعدين لكنه واصل الصدارة ب22 مقعدا، وفي المقابل هبط حزب نفتلي بنت إلى 12 مقعدا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار موقع لجيش الاحتلال في قطاع غزة تزامنا مع تصريحات لوزير الجيش إسرائيل كاتس أكد فيها أن خطط تهجير سكان القطاع لا تزال قائمة وأنها مجمدة حاليا بسبب ضغوط عربية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال نتنياهو خلال جولة في موقع لجيش الاحتلال قرب الخط الأصفر الفاصل بين المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتلك الخاضعة لسيطرة حماس إنه يسيطر على نحو 60% من القطاع ولن ينسحب من الخطوط الحالية. أضاف نتنياهو أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها للقضاء على التهديدات مدعيا أن هدف تجريد حماس من سلاحها قد تحقق إلى حد كبير.

نأتي في نهاية هذه الجولة الإخبارية إلى حالة الطقس. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الخميس حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الله تعالى أعلى وأعلم. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارز أجورتين، والدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارز 26 أجورة، أما اليور الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارز 51 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد مشاهدينا ومتابعينا من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. فاصل ونواصل.

الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. صباح الخير اللي عمالهم يبعثون الرسائل الصباحية. عمر البلعاوي صباح الخير. صباح الفل والياسمين عمر إلى كل سائقي خط نور شمس. يسعد صباحكم إن شاء الله يا رب. ترجع الدنيا دنيا وترجع الأحوال مثل ما كانت زمان إن شاء الله يا رب. على العموم صباح الخير لإلك. صبحك بكل الخير وكل زملائك السائقين. صباح الخير لكل الشفرية على كل الخطوط الداخلية والخارجية، الموظفين اللي رايحين على أشغالهم كمان صباح الخير لإلكم. صباح الخير لكل اللي عمالهم بيتابعونا وبيسمعونا من خلال أثير فجر أف أو من خلال شاشة تلفزيون الفجر. في رسالة وصلتنا: يسعد صباحك، احكوا عن معاناة النازحين وعن قطع آخر مساعدة إلهم، السلة الغذائية اللي كثير عائلات مركنة عليها وانقطعت، واستغلال أصحاب العقارات وتأجير الشقق اللي مش راحمين النازحين. للعلم أنا مش نازح، بس الأمانة الوضع مش طبيعي. ربطة خبز في ناس ما معها، وفي ناس يا دوب يقدر يأمن وجبة واحدة باليوم. بتمنى إنه يرجعوا السلة الغذائية وإنه يدعموا صمود النازحين، وكثير مواضيع بتتعلق بالنازحين وكلنا مقصرين فيهم. اللهم يا مفرج الهموم فرج هموم النازحين. اللهم آمين يا رب العالمين. عزيزي مرسل هاي الرسالة، أنا بحييك كل التحية والاحترام على هذا الموضوع، وكل التحية لأهلنا النازحين من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. بس كمان ما بدنا ننسى إنه مش بس النازحين بيعانوا اليوم في ظل كل هالظروف اللي مرت فيها طول كرم. في عنا عائلات مستورة بتعاني الويلات، بتعاني الأمرين، عائلات كانت بالأيام العادية وأيام العز والهنا أصلا حالها يدوب على قده. فما بالك لما إذا كان ابنها بيشتغل بالداخل فلسطيني وبطل يشتغل، فما بالك لما بيكون في عندهم أطفال، فما بالك لما بيكون في أسرة فيها حد كبير بالعمر بده رعاية طبية وأدوية، فما بالك لو كان فيهم شخص مريض بمرض، وهذا المرض أدويته غالية جدا وما بياخده إلا من المستشفيات أو المدريات الصحة، وهو اليوم غير متوفر. فأوصف لإلي كيف حالة هاي الأسرة في مجتمعنا اليوم. مش بس النازحين هم اللي بيعانوا، حتى الأسر الكرمية والأسر الفلسطينية كثير منها بتعاني الويلات. ما بدنا ننسى حدا، مش بس النازحين، حتى أسر فلسطينية مستورة كمان هي بحاجة لدعم. فإحنا قد ما بنقدر وقد ما بنقدر نحكي، وكل يوم بدنا نحكي عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وبصراحة كل شخص بمقدوره أنه يمد إيد العون ويساعد، أتمنى أنه ما يأثر نهائيا. لأنه صدقا لما إحنا بنحكي عن عائلات بنفس الوصف اللي انت ذكرته، وكمان هي أصلا مستأجرة في بيتها، وكمان هي بتدفع أجار بيتها، فتخيلوا قديش المعاناة صعبة صعبة على الكل. بس مع هيك احنا بنحب الحياة وبنضل مكملين فيها، وأتمنى أتمنى أتمنى من أي شخص قادر إنه يوجد فرصة عمل ما يتأخر ولا لحظة. أتمنى أي أسرة فيها شاب تنزله على الشغل، معلش خليه يشتغل ويندعك بهالحياة. تحكوا لي ما في فرصة عمل، خلوه يدور، ودوروا منيح كثير بتلاقوا فرصة عمل إيش ما كانت. المهم إنه يشتغل، والمهم إنه ما نتجعمص على الراتب بصراحة ونحكي قليل وشو بدي يجيب لي هذا الراتب وشو بدي يعيشني. أنت هيك أصلا قاعد في البيت وما بتشتغل، اشتغل وجيب القليل، ولا إنك ما تشتغل وما تجيب أي شكل على البيت. بالعكس لما بتشتغل بتحس انت بقيمة الشكل وبنعمة الشكل، بتصير تنتبه على الشكل وبتصير تهتم أكتر بحالك وبنفسك، بتصير بدك تشتغل أكتر، بصير بدك تتعب أكتر علشان تجيب مصاري أكتر، وعلشان تكون انت شخص فعال في مجتمعك الفلسطيني، وعلشان انت تكون شخص إلو قيمته وما تتحمل جميلة حدا. انت تصرف على نفسك من جيبك ومن تعب جبينك، وانت كمان تكون معيل لأسرتك وعائلتك ولو بالقليل القليل. مش عيب الشغل، العيب انه نضلنا قاعدين مكتفين الإيدين وبنستنى غيرنا يصرف علينا. العيب إنه إحنا بإمكاننا وبمقدورنا إنه نشتغل. كل التحية والمحبة والاحترام لكل امرأة فلسطينية، لكل سيدة نزحت وكانت صابرة وكانت متحملة كل هالظروف وعاشت معاناة ولكن ما استسلمت. كان زوجها يشتغل في الداخل الفلسطيني وبطل يشتغل بسبب الظروف ومنع دخول العمال وما إلى ذلك،
فقررت إنها ما تضل قاعدة بدون أي شغل وتستنى المساعدة من التانيين، بالعكس صارت تشتغل بأي شيء كان، صارت تعمل تفرط ملوخية، صارت تشتغل تطبخ لناس مقدورين عندهم عزايم تطبخ لهم وتجهز لهم، في صبايا موظفات مش ما عندهم مش الوقت بدهم حدا يساعدهم، تروح تساعد مش غلط. الشكل على الشكل بيعمل والعشرة على العشرة بتعمل. يعني صدقا أنا بحيي كل امرأة اشتغلت وتعبت وحكت الشغل مش عيب، ليش لا استحي، ليش لا اخجل، بالعكس انا بتعب ومن عرق جبيني لاساعد اسرتي وعائلتي وما اخليهم محتاجين شيء او انه يحتاجوا حدا يصرف عليهم. فكل التحيه والاحترام لكم متابعاتي العزيزات مستمعاتي اللي دائما بحب اني بكل صباح اوجه التحيه الصباحيه لكل امراه ولكل شخص قادر أنه يشتغل ويشتغل. صباح الخير كمان من مين؟ من الخالة أم طارق مسامح، يسعد لي صباحك يا رب، صباحك فل وياسمين. خالة أم طارق مسامح صباح الخير إليك، وكمان للدكتور جميل مسامح الشباب والصبايا خلي لك إياهم يا رب وكل الأحفاد ويديمهم ويجعلهم من الأبناء الصالحين. كمان في عنا رسائل صباحية مميزة من الخالة علي أبو شنب، يسعد لي صباحك. اللهم سق إلينا من رحماتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا، وادفع عنا كل ما يؤذينا، وهب لنا من العمل الصالح ما ينجينا. صباح الخير، صباح الفل بالياسمين، يسعد صباحك. خالي مقبول صباح، صباح الفل في فجر الخميس. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وقلوب وخلقك، ولا تجعل حاجاتنا بيد أحد غيرك يا الله. اللهم آمين يا رب. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا، صباح الخير من إياس عواد، إياس يسعد صباحك يا رب. صباح الخير ريهام، مني ومن الأصدقاء جواد البسطامي وإبراهيم حجازي، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله يربي هالجيرة وهالصحبة وهالمحبة دوم ودوم يا رب. الأخ جواد بسطامي صباح الخير إلك ولعائلتك الكريمة وللأخوات والشقيقات وكل الأهل والأحباب. صباح الخير إياس عواد إلك وللعم برياض، يسعد صباحي يا رب، وللخالم رياضة صبحهم بكل الخير يا رب ويخلي لكم إياهم ويديم عليهم الصحة والعافية. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخيرات ما شاء الله، صباح الخير ريهام، صباح الخير لطاقم طلة فجر، وصباح الخير لطاقم تلفزيون الفجر، كل المحبة الصباحية، صباح الخير. كمان في عنا رسائل جميلة صباحية، يسعد صباحكم. صباح الخير، نهاية أسبوع مباركة، اللهم اجعل هذا اليوم رحمة تنزل على قلوبنا وتيسير يرافق خطواتنا وبركة تتم بها ما بدأنا. اللهم اختم أسبوعنا بالخير وأبدله لنا راحة وسكينة وفضلا من عندكم يا رب. اللهم آمين. من الأخ وجدي الجابي، صباح الخير أستاذ وجدي، صبحك بكل الخير يا رب. صباح الخير لكل الأهل والأحباب، اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، أكيد في خطط زيارة الختامية للعطل الصيفية قبل بدء العام الدراسي الجديد. من الصبايا بتعرفوا كل خميس بروحوا زيارات عند أهاليهم، بتكون اللمة الأسبوعية يوم الخميس، فهذا الخميس الخميس الأخير بتصير كل خميس بس خلال العطل الصيفية، فخلص ودعوا دار السيد ودار الجد وخلص، يعني خلصنا لعب وخلصنا شو بيحكوها رفاهية خلال هالعطلة الصيفية، رجع الجد ورجع الحكي والكلام المزبوط، رجعنا للدراسة والانضباط والامتحانات. ديروا بالكم على امتحاناتكم، ركزوا بامتحاناتكم. طلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الجديد 2026-2027 من اليوم الأول، ديروا بالكم على امتحاناتكم، ديروا بالكم على دروسكم، وديروا بالكم على أنفسكم، خلوكم متابعين مع المعلمين والمعلمات خطوة بخطوة، مسألة بمسألة، درس بدرس، سواء كل الفروع والتخصصات العلمي الأدبي الصناعي بكل تخصصاته، وكمان التجاري، وشو في كمان عندنا فروع الصناعي بيندرج تحتيه كتير فروع، في عنا الزراعي والاقتصاد المنزلي وغيرها وغيراتها. على العموم مشاهدينا متابعينا، بتمنى كل التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة. صباح الخير لكم جميعا. السائقين، سائقي خط شباكي، يسعد صباحكم عليهم، بيصبحوا علينا بيحكونا صباح الخير لكم، صباحكم فل. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، صباح الخير يسعد أوقاتكم، من مين هالرسالة؟
من أبو مأمون، صحيح؟ أبو مأمون، يسعد صباحك أستاذ سامر، صباحك بكل الخير. طيب صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا. في اللحظات القادمة رح نحكي عن واحدة من الخطوات الجميلة. تتذكروا وزارة مديرية أوقاف تولكرم وكمان أوقاف نابلس وكثير من مديريات الأوقاف بتنظم السرد القرآني، وبنحكي وبنعمل مقابلات مع كثير من الطلاب والشباب، وفي عنا كثير بيكون تتويج طلاب أتموا حفظ القرآن الكريم من مختلف المحافظات والمديريات. بس اليوم في عنا قصة جميلة جدا وقصة حلوة. هاي القصة بتلخص إصرار إحدى الشابات الفلسطينيات من مدينة قلقيلية لحبها لكتاب الله عز وجل وشغفها بأنه تكون من المتفوقات في حفظ الكتاب وتلاوته وتفسيره، ومن فلسطين الحبيبة لمكة. اليوم رح تكون معنا قصة الشابة ربا شاهر يوسف اللي حطت اسمها من بين كبار أهل القرآن على مستوى العالم. في رحاب مكة المكرمة كل القلوب بتتجه إلى كتاب الله. بنت فلسطين وتحديدا بنت مدينة قلقيلية صنعت إنجاز بليق برحلتها مع القرآن بعد ما حظت على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وفهم معاني. بصراحة ربما كانت قدام منافسة عادية أو غيرها من الطلاب، هي كانت واحدة من الآلاف المشاركين أمام واحدة من أكبر المحافل القرآنية الدولية لحتى توصل في نهايتها إلى منصة التتويج. صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. في اللحظات القادمة إن شاء الله رح تكون وإيانا هذه الشابة لحتى تحكي لنا عن لحظة التتويج، تحكي لنا كيف حافظت وواظبت على حفظ كتاب الله عز وجل، كيف شاركت بهاي المسابقة، كيف قدرت إنها تكون من المتميزين، وكيف حصدت على المركز الثاني. اليوم بصراحة رح تكون معنا ومبارك لربا، مبارك لها هذا الإنجاز العظيم. نسأل الله أنه يجعل القرآن نورا لها ورفعة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في حفظها وتلاوتها وعلمها ويجعلها من أهل القرآن يا رب. لما بنحكي مش بس حفظ كتاب الله، تلاوته وتفسيره. هاي المسابقة مسابقة دولية ضمت آلاف المشاركين في هذه المسابقة. مشاهدينا ومتابعينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الحركة، ما شاء الله الحركة بلشت كويس اليوم. صباح اليوم عمالي براقب من خلال هالكاميرات والمشاهد المميزة اللي بنبث لكم إياها عبر شاشة تلفزيون الفجر، يبدو أنه في حركة منيحة وكويسة. بتعرفوا اليوم الخميس، خلص كل الأمهات بدهم ينزلوا يتجهزوا، واللي ناقصوا شيء لأولاده عشان المدارس رح يجهزوهم اليوم. وخميس يعني الخميس البنيس إن شاء الله يربي يديم علينا هاي النعمة الحلوة، بتعرفوا فرحة الخميس. بصراحة تاني يوم الجمعة عطلة، الكل بيكون مبسوط وفرحان، سواء طلاب مدارس، موظفين، موظفات، الكل والجميع. فصباح الخير لإلكم. أهم شيء لا تخلوا حدا يعكر مزاجكم، لا تخلوا حدا ينكد عليكم يومكم، ولا تخلوا حدا يضيع منكم بهجتكم وبسمتكم وفرحتكم. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا. نروح حاليا إلى الشابة الرائعة ربا. ربا اللي كنا نتحدث عنها قبل الفاصل وعن رحلتها في هذه المسابقة المميزة من فلسطين الحبيبة، ومن من فلسطين إلى رحاب مكة المكرمة. ربا شاهر البيسي حملت معها سنوات من الحفظ والمراجعة والتعب، وعادت بإنجاز بيرفع الراس، المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وفهم معاني. إنجاز لا يقاس فقط بالترتيب اللي حققت ربا، ولكن بهالرحلة الطويلة اللي واصلتها الليل بالنهار إلى واحدة من أكبر المسابقات القرآنية الدولية، وبقدرتها على تمثيل فلسطين في هذا المحفل الكبير والدولي. اليوم خلونا نرحب بربا لحتى نسمع منها تفاصيل هذه الرحلة، كيف بدأت وكيف كانت المنافسة وكيف قدرت توصل لهذه المسابقة واستطاعت إنها تتجاوز المئات من المشاركين وتحصد على المركز الثاني على مستوى العالم. خلونا نرحب بربا شاهر البيسي، حاصل على المركز الثاني في هذه المسابقة. صباح الخير ربا.
1: يا صباح الفل، يعطيك ألف عافية ريهام. ما شاء الله الكلام اللي حكيتيه كثير حلو، وقلبي صار يدق لما قلتيه، والله الله يرضى عنك.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله ألف مرة الحمد لله. يسعد صباحك
0: ما شاء الله عليكي. بالعكس، هذا أقل واجب نحكي عن شابة رائعة فلسطينية استطاعت إنه تجعل القرآن ربيع قلبها، والقرآن يكون وجهتها، وحتى تكون مشاركة في مسابقة دولية وتكون من بين الفائزات. وبصراحة مش أي فائزة، المستوى المركز الثاني على مستوى العالم. أول شيء خلينا نعرف المشاهدين والمتابعين من هي ربا شاهر، من وين ربا، وكيف بدأت رحلتها في حفظ كتاب الله عز وجل، ومش فقط الحفظ، حفظ التلاوة، التفسير وفهم معاني.
1: نعم، أنا ربا شاهر الويسي من فلسطين قلقيلية، عمري 24 سنة، أدرس أصول الدين، أنهيت مرحلة البكالوريوس وكملت ماجستير أصول الدين، وباقي إن شاء الله آخر فصل مع الرسالة أكيد.
0: مبارك سلفا،
1: الله يبارك فيك ويرضى عنك ويسعدك. بلشت يعني حفظ القرآن الكريم في صف الثاني الثالث الابتدائي، يعني كنت صغيرة وهيك قطعت، ما كان عندي هم حفظ القرآن الكريم، ويعني النية هاي كنت أحفظ أجزاء وخلص. وبعدها رجعت كمان مرة وأنا بالصف السابع، رديت برضو نفسي ليش أحفظ يعني أجزاء بسيطة، إلى أن وصلت 15 جزء
0: ما شاء الله.
1: ثم بعدها في الصف الحادي عشر أنهيت حفظ القرآن الكريم كاملا، يعني فيك تحكي إنه بسنة واحدة اللي هي سنة الصف الحادي عشر وأنا عمري 17 حفظته كامل، يعني راجعت ال 15 اللي ما كنت حفظتها وحفظت كمان 15 جديدة الحمد لله رب العالمين.
0: يعني من عمر ال 17 ربا هي حافظة لكتاب الله عز وجل كاملا.
1: الحمد لله الحمد لله. ومن وقت ذلك، من وقت ما حفظته الحمد لله للآن، يعني هني 7 سنوات تقريبا ما يعني قطعت القرآن الكريم مرة واحدة، يعني صار هو منهج حياة عندي، صارت المراجعة عندي يوميا، التثبيت يوميا، ما في يوم يخلو من القرآن الكريم. معلمي حكت لنا إنه اللي بده يمشي على هذا الطريق بده يضل معاه للآخر، لآخر يوم في عمره لحد ما يموت، وهو فعلا هيك الحمد لله. طبعا هو خير صاحب وخير معين للحياة الحمد لله.
0: ما شاء الله عليك.

0: كان في تعب، أولا كان في تيسير من رب العالمين في كل وقت، خاصة وإنه هو كتابه طبعا أكيد. كل حافظ القرآن الكريم بتسأليه بيقول لك إنه وجد معونة من الله سبحانه وتعالى ووجد يعني توفيق، بس في بيكون تعب أحيانا، بيصير في فتور أثناء مرحلة الحفظ، ممكن يصير على الإنسان انشغالات مثلا تخلي يعني زي تحول بينه وبين القرآن، زي يصير عنده صراع، هل راح أنا أكمل في هذه المسيرة ولا أخلي الحياة تشغلني؟ بصير نعم طبعا مع الإنسان أمور، لكن زي ما قلت لك في البداية توفيق رب العالمين يكون دائما موجود، والحمد لله دائما القرآن يعني كان يشدني الحمد لله.
1: ما شاء الله. طيب انضميتي للمسابقة وحصلتي على المركز الثاني، احكي لي كيف خطر في بالك انك تشاركي في هالمسابقة، خاصة انها حفظ تلاوي وتفسير.
0: نعم، أنا أولا لم يخطر ببالي إني أشارك فيها، سبحان الله، هي تيسيرات وتوفيق
1: ما
0: من
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: سبحانه وتعالى. أنا قدمت على مسابقة الأقصى عندنا في الضفة في رام الله. هاي المسابقة تعقد على مستوى المدن، يعني الأول من قلقيلية يأخذون الأول من طول كرم مثلا، الأول من جنين وهكذا. فكنت الأولى في قلقيلية،
1: ما شاء الله.
0: فذهبت إلى رام الله الحمد لله. بالعادة بيأخذوا الترشيح للمسابقات الدولية من هذه المسابقة اللي هي اسمها مسابقة الأقصى، فبناء على المشاركين في هذه المسابقة الحمد لله تم ترشيحي، يعني الحمد لله حفظي متقن كان وتجويدي الحمد لله رب العالمين، والله هذا يعني أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فتم ترشيحي بناء على هذه المسابقة، وانطلقت لأمثل فلسطين الحمد لله إلى هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في السعودية.
1: طيب وكيف بدأتي هاي الرحلة بالمسابقة؟ احكي لنا أكثر شوية تفاصيل.
0: طيب، من أول ما أجالي الاتصال الهاتفي إنه أنت راح تمثلي فلسطين في هذه المسابقة، وطبعا هي ريهام هاي من أقوى المسابقات دوليا، طبعا أنا مؤخرا عرفت بعدها ما كنت عارفة، نسبة لعدد المشاركين والمحكمين وكثير أمور يعني. فأنا يعني زي زادت المسؤولية علي لما عرفت إنه هي أقوى المسابقات، قلت إنه مش رايحة مسابقة عادية كمان. طيب الحمد لله رب العالمين، بدأت أراجع وأثبت بطريقة لم أكن أعهدها من قبل الصراحة، يعني أنا نعم حافظة من قبل وأراجع وأثبت،
1: لكن
0: لكن
1: مش بهذا
0: عمري
1: الكثافة
0: نعم
1: أو
0: نعم
1: بهالجدية
0: عمري
1: والمسؤولية
0: أيوة
1: اللي وضعتي
0: سبحان الله
1: فيها.
0: نعم نعم أيوة زي ما قلتي مسؤولية كثير كبيرة إنك أنت رايحة تمثلي بلدك، فزي هم حاطين كل الحمل عليك فأنت لازم يعني تجتهدي سبحان
1: صحيح
0: الله.
1: طبعا.
0: نعم، فكنت أراجع في اليوم الواحد نصف جزء 10 صفحات أكرره 50 مرة من الصباح إلى المساء أراجع، يعني بقعد قعدة واحدة ما بعمل إشي غير إلا إني أصلي، يعني بس في خلال اليوم ولا شيء ثاني بعمل، لأنه يعني 50 مرة بدها وقت كبير وبدها جهد وبدها يعني سبحان الله. أراجع كله سريع يعني مراجعة سريعة، وبعمل مرة واحدة بطيء، وبعمل ورد سماع،
1: ما شاء الله.
0: وكل يوم بيصير في عندي ورد تراكمي لكل اللي سبق، كل يوم بعيد على كل اللي مضى. طبعا وباخذ امتحانات، اختي الله يجزيها الخير كانت تسمع لي دائما،
1: ما
0: طبعا
1: شاء
0: احنا
1: الله ما شاء
0: خواتي
1: الله،
0: احنا
1: بنبارك
0: اربع
1: لها
0: حفظات
1: بصراحة.
0: الله يرضى عنك يسعدك،
1: أربع
0: احنا اربع
1: شقيقات
0: حفظات.
1: حافظات
0: نعم نعم
1: ما
0: الحمد
1: شاء
0: لله
1: الله.
0: الحمد لله، وهي اختي ان شاء الله على الطريق ندعو الله لهم يعني يا رب.
1: إن شاء الله يا
0: فكانت
1: رب.
0: دائما تسمع لي كل يوم الفجر ناخذ مواضيع صعبة، مواضيع يعني دولية هيك يعني زي ما بيعطوا بالمسابقات الدولية، وأقرأ يعني كأني في مسابقة، كأني يعني كأني الآن بدهم يعطوني الامتحان وهكذا، ويعني أضل أخذ امتحانات باستمرار، المراجعة أكيد كانت على طول اليوم. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا بعد هذه الطريقة قلت إنه أنا ما كنت أراجع القرآن قبل، يعني الآن أنا بلشت أراجعه، فعزمت بعد ما أرجع قلت على الأكيد إن شاء الله راح أكمل بهذه الطريقة وأعيدها مرارا وتكرارا، وأي حدا بيسألني عن شيء لحفظ القرآن الكريم بقول لهم التكرار، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: الصلاة
0: تعاهدوا
1: والسلام.
0: القرآن، المعاهدة بدها يعني باستمرار تكرار للقرآن الكريم حتى يتقن.
1: ما شاء الله. وكيف بدأت هناك المسابقة؟ كانت
0: احنا
1: على
0: كانت
1: مراحل، كانت تصفيات ولا مرة
0: نعم
1: واحدة؟
0: نعم، احنا كانت المسابقة عندنا من 6/8 ل 21/8، اسبوعين ما شاء الله
1: ما
0: يعني.
1: شاء الله.

0: هاي أطول يعني أطول رحلة عمرة أنا أروحها، رحت مرتين قبل لكن هاي أطولها وأحلاها
1: وعملتي عمرة؟
0: وعملت يعني أيوة عملت
1: ما
0: عمرتين
1: شاء الله
0: أصليات الحمد لله من الميقات،
1: ما شاء الله.
0: كانت يعني طويلة وزي ما قلت شبعنا منها يعني الحمد لله. بالبداية كنا رحنا على مكة يعني من مطار جدة إلى مكة الحرم، طبعا المسابقة للذكور عقدت في الحرم وكانت التصفيات في الحرم وكل شيء في الحرم حتى الحفل النهائي في الحرم ما
1: ما
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: الحرم المكي، وإحنا كنا جنبهم بأوتيل عقدت المسابقة في هذا الأوتيل والتصفيات وكل شيء يعني اللي يخصنا، كان في زي ما تفضلتي نعم تصفيات أولية، بعد هذه التصفيات الأولية اللي اجتازها راح على التصفيات النهائية وهو الامتحان النهائي والأخير يعني واللي تحسب العلامة من خلاله. الحمد لله قدمت التصفيات الأولية ورنوا علي حكوا لي إني اجتزت بفضل الله، وبعدها قدمت الامتحان النهائي، كل ذلك في ظرف يوم واحد يعني وهو كان يوم الأحد تسميعي سبحان الله، وأنهيت الحمد لله. وكنت يعني زي ما تقولي يعني حاسة إني ممكن أفوز لأنه الحمد لله يعني كانت قراءة رائعة جدا وأثنوا
1: ما
0: عليها
1: شاء الله
0: وهيك، فتوقعت شوي إنه أكون من المراتب الأولى الحمد لله رب العالمين.
1: وفعليا حصلت المركز
0: الحمد لله
1: الثاني
0: الحمد
1: المراتب
0: لله الحمد
1: الأولى.
0: لله
1: وشو
0: الحمد
1: كان
0: لله
1: شعورك وقتها؟
0: الحمد لله رب العالمين، والله شعور كثير رائع يعني أقول يا رب أنت دائما تكرمني تكرمني تكرمني، الله ما في حدود إلى كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه وتوفيقه، ومن غير ما أنت تطلب يعني كمان يعني جميل إنه الواحد يطلب شيء والله سبحانه وتعالى يعطيه له ويعني يستجيب له، أما يعني أنا لم أطلب وأنت يا ربي تعطيني يعني سبحان الله والله يعني أفضل أفضال وكرامات لله سبحانه وتعالى أو من الله سبحانه وتعالى على عبده الحمد لله رب العالمين، فخر جدا كبير شعوري كثير رائع. لما يعني هناك ولما رجعت كمان لما رجعت يعني الكل يستقبلني بحفاوة ما شاء الله يعني هون الزينة الجيران مش مقصرين حاطين بلالين والبوستر ومش عارف أشياء
1: فخورين
0: كثير
1: طبعا.
0: يعني وأكيد أكيد والناس تيجي تهني وتبارك ويقولوا لي يعني أنت فخر أنت رفعتي رأسنا من
1: والله
0: الحفل، والله
1: صدقتي
0: الحمد لله
1: صحيح.
0: والله عن جد يعني الحمد لله الحمد لله الشعور نفسه رائع، ولما رجعت يعني كمان فهمت أشياء ثانية وشعور ثاني كان كمان غير الأول، بس الحمد لله كله رائع الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله مبارك لك هذا الفوز وهذا
0: الله يبارك
1: الفخر،
0: فيكي
1: وشكرا لك على هاي الخطوة اللي
0: حبيبتي
1: صدقا خليتينا نكون فخورين في أبنائنا وبناتنا. ربا
0: الحمد لله
1: اليوم لما شاركتي مش فقط تلاوة وتفسير وتجويد، خلينا نحكي شوي عن هاي الجزئية كمان.
0: طيب هي الفروع للمسابقة فيها فروع، فيها فرع قراءات فيها فرع تفسير فيها فرع حفظ، أنا الفرع اللي شاركت فيه كان حفظ دون التفسير، الفروع الثانية كان فيها قراءات وفيها تفسير نعم.
1: طب اليوم ربا بعد هذه التجربة المميزة والجميلة، بعد هذه التجربة اللي فيها اللي كلها فخر واحترام وبنعتز فيكي، شو نصيحتك للصبايا وللشباب لحتى يصيروا على نفس الدرب، ونحكي لهم إنه حفظ القرآن الكريم مش صعب ولكن إن وضعنا النية في قلوبنا؟
0: نعم نصيحتي لهم والله إنه الحياة جدا جدا جدا قصيرة ولن ينفع الإنسان يعني غير عمله في الآخرة، ف يعني شو بدكم أحلى وأحسن وأفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى يرافقكم خلال أيامكم، يعني هو رفيق هو كالصاحب والخليل، كل إنسان عنده صاحب ولا لا، كل إنسان عنده صاح عندها صاحبة ولا لا، فلماذا يعني لا تختار القرآن صاحب لها ومعين على الطريق؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنا دائما أقول أن القرآن الكريم عبارة عن معجزة، وحافظ القرآن الكريم هو معجزة بحد ذاته، وما يحصل معه من أمور هي معجزات كذلك، فأنت خذ القرآن الكريم وشوف المعجزات في حياتك عن جد عن جد والله يعني بتصير معك كرامات وفتوحات لم تكن يعني تصير معك من قبل، يعني هي تجارة لن تبور كما قال الله سبحانه وتعالى، هي تجارة ما رح تخسر أبدا، وهم يعني يمشوا على هذا الطريق ويرون من الله سبحانه وتعالى ما لم يرونه من قبل.
1: كل المحبة والاحترام لإلك ربا. رائعة جدا، وبنتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله المزيد من هذه الكرامات والمزيد من هذه المسابقات اللي نرفع الرأس فيها. فكل المحبة والاحترام لإلك كل شقيقاتك كل عائلتك اللي كانت داعمة لإلك، وبنتمنى لك كل التوفيق بمشيئة رب العالمين. أشكر كل الشكر ربا شاهر الويسي، حاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوة وتفسيره. كل المحبة والاحترام لإلك، وإن شاء الله نلقاك بمحافل أخرى بمشيئة رب العالمين
0: إن شاء الله. شكرا شكرا كثير إليك ريهام، يعطيك ألف ألف عافية، الله يرضى عنك.
1: شكرا كثير لإلك. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا وإن ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. خلونا نروح لفاصل سريع، وبعد هالفاصل نرجع نكمل معاكم وإياكم ولنتحدث عن كأس الألف شهيد. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخير لكل اللي منضمين وإيانا في المتابعة والاستماع. صباحكم فل وياسمين لكم جميعا. حاليا بدنا نحكي بهاي المحطة عن 3 سنوات تقريبا غابت فيها المنافسة الرسمية عن ملاعبنا. 3 سنوات تغيرت خلالها أشياء كثيرة بالمشهد الرياضي. غاب لاعبين كانوا جزء أساسي من آخر دوري، وبالمقابل برزت أسماء شاب جديدة بتستعد لخوض أولى تجاربها الحقيقية. اليوم بتعود الكرة الفلسطينية للملاعب من بوابة كأس الألف شهيدة في بطولة تحمل اسم ودلالة كبيرة. بتعيد كمان مرة سؤال مهم جدا، هل رح تعود الكرة الفلسطينية بالمستوى اللي كنا بنعهده، ولا سنوات الغياب رح تترك أثرها على الأداء والجاهزية وعلى التنافس؟ تعالوا نحكي عن شكل المنافسة، مستوى الفرق واللاعبين، حضور الجماهير والجيل الشاب اللي ممكن يكون عنوان للمرحلة المقبلة والقادمة بعالم كرة القدم. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتف، الأستاذ عبد الفتاح حرار، المدرب الوطني بكرة القدم. صباح الخير أستاذ عبد الفتاح.
1: صباح الخير لك ولك كافة السادة والسيدات المتابعين.
0: يعطيك الصحة والعافية. يعني كأس الألف شهيد تفتح أبوابها بعد غياب ما يقارب 3 سنوات تقريبا، وقت نشاهد الفرق بتعود للمنافسة الرسمية، شو أول شيء بنتوقع أنه نشوفه بصراحة على أرض الملعب والواقع؟
1: يعني في البداية أولا رحم الله شهدائنا وشافى جرحانا وحرر أسرانا، يعني والبطولة تحمل أسماء شهدائنا وشهداء الحركة الرياضية، وخاصة في السنوات 3 الأخيرة. احنا يعني انت في مقدمتك اعطيت الوصف الكامل يعني والدلالات لهذه البطولة. اما بالنسبة لما تحدثت عنه على انه هل تعود الكرة الفلسطينية، لابد ان تعود، والشعب الفلسطيني تعود مهما كانت الظروف ان يعود من جديد. نعم، هو مشروع وطني كبير. في خلال 3 سنوات خسرنا كثيرا من ناحية أنه في هناك لاعبين استشهدوا، في هناك لاعبين اعتقلوا، في هناك لاعبين فقدوا حظوظهم في مواصلة مشوارهم الرياضي، لكن الشعب الفلسطيني يبقى شعب ولاد. مشروع وطني بدأ في العام 2008 بالطريقة الحديثة، وكان متصل بالكرة الآسيوية والكرة العربية والكرة العالمية. حققنا من خلال هذا المشروع كثير من الإنجازات، وآخرها كان مشاركتنا في كأس العرب والتفوق على منتخبات كبيرة، منتخبات مونديالية من المنتخبات العربية. إضافة إلى ذلك إنه كان في عندنا هناك لاعبين فلسطينيين في معظم الدوريات العربية، وهذا كان نتاج الدوري الفلسطيني. كان أصبح عندنا 9 منتخبات وطنية تشارك على المستوى العربي والآسيوي وأيضا العالمي في بعض البطولات والرياضات الأخرى. ويمكن إحنا بنستغل هاي الفرصة ونبارك لفداء السلة وصوف يعني تصدر لمجموعته في التصفية التمهيدية، وأنا أتحدث عن ذلك لأنه هذا هو الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة للبطولة التنشيطية، هذا قرار جماعي، قرار اتخذه كل المجتمع الفلسطيني بأن هذا المشروع الوطني يجب أن يستمر مهما كان جبروت الاحتلال. لدينا شباب، لدينا مستقبل. صحيح أنه كمان مرة بقول أنه خسرنا مثلا لاعبين منتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية، هذول خسرناهم لأنه هذا العمر الزمني 3 أو 4 سنوات يكون لاعبين منتخب الأولمبي ومن ثم ينتقلون إلى المنتخب الوطني. لكن مع كل ذلك احنا بنقول انه صح، يعني فمشروعنا مستمر وسنبني ما تم خسارته من جديد. هذا يعني رهام، اذا انت لاحظتي انه مثلا المنتخب الوطني الفلسطيني هو يعني الرياضة أو كرة القدم تمثل وحدتنا بشكل كامل. صحيح. إحنا عندنا منتخبنا الوطني الفلسطيني، لاعبي من الشتات الفلسطيني، لاعبي من فلسطين التاريخية، لاعبي من قطاع غزة، لاعبي من الضفة الغربية، من القدس. هو في صفوفه كل طفل فلسطيني، لا انقسام، لا فئوية، لا يعني لا يوجد أي شيء من الأمور السلبية اللي أثرت على الشعب الفلسطيني، إنما هو تأثر بما قام به الاحتلال من هدم للبنية التحتية في كثير من ملاعب الضفة الغربية وغزة. يمكن إحنا ما بدنا نحكي كثير لأنه إحنا بنعرف شو صار في البنية التحتية الرياضية في في في قطعة في قطاع غزة، لكن أنا بقول إنه هذه صرخة إلى العالم بأجمع، وليس فقط في فلسطين، إنه الشعب الفلسطيني يريد حقه في ممارسة الرياضة، لأنه هذا يعني إحدى قوانين الأمم المتحدة، يجب أن تكفل الأمم المتحدة وقوانين الفيفا وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية. لذلك يجب أن يكون هناك موقف من الأسرة الدولية للدفاع عن هذا المشروع، لأنه هذا حق من حقوقنا ويجب علينا أن نمارس. صحيح سيكون هناك صعوبة في هذا المشروع بسبب الإغلاقات والبوابات وأيضا الظروف المادية وإلى ذلك، لكن إحنا أخذنا قرار جميعا، الشعب الفلسطيني جميعا أخذ قرار إنه رغم كل هذه الظروف إنه هذا
0: لأنه مصممين.
1: المشروع
0: لأنه مصممين على وجود هاي البطولة
1: طبعا بكل تأكيد. يمكن بعرفش انتوا بتتابعوا، يمكن انا رياضي وبتبع وبشوف قديش الحراك في كل محافظات الوطن وايضا في غزة، حتى غزة يعني هناك ظروف صعبة، لكنهم مصرين على انه يمارسوا حقهم في اللعب رغم ان ظروف الحرب وظروف القصف وكل ما نشاهده. نعم تفضل.
0: استاذ عبد الفتاح، اليوم لما احنا بنحكي بكره القدم، المباريات الرسميه والوديه بتختلف، المباريات الرسميه بتختلف عن المباريات الوديه والتدريبات. هالموضوع يعني اليوم بنتوقع أن تكون البداية حذرة من المدربين والفرق، ولا راح تكون بطبيعة البطولة راح تكون البداية منافسية وهجومية من اللحظة الأولى؟
1: لا ريهان، يعني إحنا كرياضيين وكمحللين وكمدربين وكمتابعين أيضا لا ننظر إلى هذه البطولة من الناحية الفنية. إحنا قلنا إنه في البداية هي صرخة وانتفاضة وانطلاقة، يعني نعيد المشروع إلى أرض الواقع. أنا يعني كمحلل رياضي أو كمدرب لن أنظر إلى النواحي الفنية وأقوم بتحليلها كما كنت أحلل للمنتخب الوطني، ولن أعلق على أخطاء اللاعبين أو أخطاء الحكام أو أخطاء المدربين. هذا ليس وقته. إحنا نريد أن نعيد المشروع إلى أرض الواقع بلاعبين الجدد. هناك لاعبين جدد ليس لديهم خبرة، نريد أن يبدأوا في مشوارهم الكروي من أجل المواصلة، وأيضا بعد ذلك إحنا رح نروح للخطوة الثانية اللي هي خطوة المنافسة والدوري الفلسطيني، ونشوف كيف الآلية اللي بده يرجع لها.
0: يعني رح تكون فرصة حقيقية وذهبية أستاذ عبد الفتاح للاعبين الجدد الناشئين لحتى نكتشف المواهب الجديدة؟
1: طبعا في عندنا مواهب. إحنا ما وقفنا رهان في خلال الثلاث سنوات من الحرب، حتى كان هناك أكاديميات تعمل على الأطفال وعلى الناشئين وعلى الشباب. يعني منتخباتنا الوطنية شاركت في كل المنافسات العربية والآسيوية، ولم نعتذر عن أي منافسة، لأنه في عندنا يعني ليس كما يجب بسبب الظروف، وإنما لم نتوقف. هناك الأكاديميات، هناك لاعبين جدد، هناك هلا إحنا الشيء الكويس أو الشيء الجيد في هذا الموضوع إنه إحنا راح يكون عندنا مزج الخبرة بالشباب، يعني في عندنا راح يكون في كل الفرق بكل تأكيد اللي هي راح تبدأ في البناء من جديد. عند بعض اللاعبين ممن كانوا قبل 3 سنوات بكل تأكيد، وهذول طبعا يعني بسبب التوقف لابد إن نصبر عليهم لحد ما يتم عملية التأهيل ويرجعوا لمستواهم الطبيعي. وفي عندنا لاعبين جدد، إذا إحنا يعني راح يكون عندنا مزيج من الخبرة والشباب، وهذه ظاهرة جيدة في كرة القدم. يعني الفرق الأنجح في العالم هي الفرق التي تمزج بين الخبرة والشباب، وهذا جانب. بدنا نوع من التضحية ونوع من الصبر. تنسيش إنه كمان الناحية المالية ستؤثر كثيرا على هذا الجانب، لكن احنا قلنا انه احنا بنعرف شو المعوقات اللي راح تواجهنا، واهمها موضوع التنقل بين القرى والمدن، وبنعرف انه في ظرف مالي يمر فيه الوطن بشكل عام، انه ظرف مالي صعب، وبنعرف انه احنا خسرنا مجموعة من اللاعبين، وبنعرف انه الأندية في وضع سيء إداريا وماليا وأيضا فنيا. لكن يعني رغم هذا الكلام احنا بدنا نعاود نعيد بناء المشروع او التكملة في هذا المشروع. وانا شفت انه يعني هذا رأي جماعي، يعني الأندية اللي انا عمالي بشوفها يمكن حتى أندية ما كانتش نشيطة قبل 3 سنوات بهذا النشاط اللي شفته. احنا شفنا مثلا في البطولة اللي اقامها شباب الخليل، بطولة خليج الرحمن في الخليل، شفنا الشغف الجماهيري وقديش كان عدد الحضور الجماهيري. شفنا البطولة اللي أقامتها أندية القدس أيضا، قديش كانت المنافسة وقديش كانت المتابعة. يمكن بنرجع بنقول إنه في الخليل كان الحضور الجماهيري لأن البطولة كانت في نفس الخليل، لكن بطولة القدس كان الحضور الجماهيري أقل بسبب التنقل. لكن على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال البرامج الرياضية كنا نشاهد كيف إنه الناس كلها عمالها بتتبع في نتائج المباريات، وبتتبع وبتعرف الأسماء الجديدة. وأكيد
0: بس جانب مهم جدا أنت تحدثت عنه هي الجماهير. يعني إحنا بنحكي بعد 3 سنوات بعيد عن المنافسات، إحنا بنحكي عن عودة الجماهير للمدرجات. هذا تعطش بالنسبة للجماهير فعليا لكرة القدم وهاي المنافسات. فلو بدنا نوصف كيف رح تكون الهيئة بصراحة بهذا الجانب، يعني أكثر شيء محمس ومشجع على الكل هي الجماهير وصخب الجماهير وحضور المباريات.
1: يعني انت يعني كلامك سليم 100%. ليش بدي اقول لك؟ يعني شباب الخليل قرر على سبيل المثال اقامه بطوله وديه في الخليل، او قام بعمل بعض المباريات الوديه. الحضور يعني انطلقت الشراره من قرار اطلاق هاي البطوله، لكن الإصرار على استكمال المشروع جاء من الحضور الجماهيري. يعني الجماهير هي فاكهة الملاعب، نحن نعلم ما تعاني. أنت بتعرفي إنه إحنا طالعين من حضور كأس العالم، وكأس العالم كان في شغف كبير للشعب الفلسطيني ومتابعة كبيرة وخاصة للمنتخبات العربية خلال الصيف. وبذلك الجماهير اشتاقت لمساندة فرقها، لكن الظروف هي الظروف الصعبة اللي بيمر فيها الشعب. يعني خليني أنا أقول لك، هو الدكتور مرتاح في وظيفته، أو المعلم مرتاح في وظيفته، أو السائق مرتاح، أو ما حد مرتاح بسبب الظروف. لكن رغم ذلك احنا بدنا فسحة، يعني من الامل انه الواحد يكون في عنده فريقه اللي كان يشجعه قبل هاي الفترة، يشوفه عاود رجع الحياة ورجعت كرة القدم. شفنا فرق كثيرة يعني عمالها بتجهز بطريقة جيدة، تعلمت من أخطائها، بدأت من تبدأ من جديد بطريقة مختلفة، في تقييم للمرحلة السابقة وفي خطة للمرحلة الجديدة. الخطة أكيد مش جاهزة لأن الكل بده يجرب، إنما أنا بقول لك هو قرار وهي دلالة. وهون إحنا كمان بدي أعيد وأكد رهام على إنه إحنا بنودي رسالة للمجتمع الدولي إنه يوقف عند مسؤولياته، لأنه هذا مشروع وطني فلسطيني لكنه تحت غطاء دولي. إحنا عضو في الأمم المتحدة، إحنا عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اللجنة الأولمبية الدولية، ولذلك يجب أن يكون هناك، وهذه قرارات من قرارات الأمم المتحدة، قرار الحق في اللعب وقرار الحق في الحركة، سواء الأمم المتحدة أو اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذن هون لازم هم يقفوا عند مسؤولياتهم. الفرق يجب أن تتحرك بشكل طبيعي، ويجب أن تمارس حقها في اللعب، وإحنا إحنا سنمارس هذا الحق رغم الصعوبات، لكن برضو إحنا بننتظر من المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته في هذا الجانب.
0: وأنا بدي أشكرك كل الشكر بصراحة على كل ما أحطنا والسادة المشاهدين والمتابعين بهذا الإطار. سيد عبد الفتاح حرار، مدرب الوطني في كرة القدم، شكرا لك، ونتمنى التوفيق لكل لاعبينا ولكل الفرق والأندية، وإن شاء الله يعني عودة ميمونة إلى كرة القدم في الساحة الرياضية، ونأمل إنها تكون دائمة إن شاء الله، وكل التوفيق للجميع. شكرا، شكرا لك سيد عبد الفتاح، وبارك الله فيك على كل هذه المعلومات وانضمامك وإيانا في برنامجنا الصباحي. يسعد صباحك. صباحك فل ياسمين. وهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون كمان كملين معكم في برنامج طلت فجر، وبعد عندنا كمان مواضيع مهمة. تحدثنا مع أول ضيفة من ضيفاتنا ربا، وتحدثنا أيضا بالجانب الرياضي، ومن بعدها رح ننتقل إلى الجانب الطبي والصحي، ونحكي عن القولون العصبي، هل معدتنا بتتأثر بمزاجنا؟ كل هالتفاصيل رح نحكي عنها في برنامج طلت فجر، فخلوكم وإيانا في المتابعة والاستماع. من منا اليوم ما بيعاني من القولون العصبي؟ من منا ما بيشد على أعصابه وتوتره، وبعديها ببلش يعاني من أوجاع المعدة، وبطل يأكل، بتنسد الشهية، وبيبلش يعني هم فوق ما إحنا عايشين بهم وتوتر. فعشان هيك مشاهدينا ومتابعينا خلوكم معنا لحتى نعرف أكثر عن القولون العصبي والمزاج. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم. في عنا رسائل صباحية، خلونا نشوف هالرسائل من وين عمالها بتوصلنا. ولكن قبل الرسائل خلونا نروح للمحطة الختامية والأساسية لإلنا في برنامج طلة فجر. ركزوا معنا كثير منيح مستمعينا ومشاهدينا. أعراض بتصيبنا: وجع بطن، انتفاخ، غازات، إمساك أو يمكن إسهال. أعراض كتير من الناس بتشعر فيها وبمروا فيها بشكل متكرر، وأحياناً أول كلمة بنسمعها القولون العصبي. لكن هل القولون العصبي مجرد مشكلة في الجهاز الهضمي ولا الموضوع أكبر من هيك يا ترى؟ ليش بتزداد أعراض بعض الأشخاص بقت يتوتروا؟ ليش يمكن لموقف عصبي أو ضغط نفسي بينحط فيه الشخص بيتحول إلى كل الأعراض اللي ذكرناها: مغص وانتفاخ ودائما يعني أعراض متكررة؟ فعشان هيك خلونا نحكي عن القولون العصبي وطبيعته. واليوم بدنا نفهم العلاقة بين القولون والدماغ، ونحكي عن واحدة من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعاً، كيف ممكن نخفف من أعراضه ونعيش معه بطريقة أفضل وأيسر بدون أي تعب أو لا سمح الله إرهاق. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الدكتور شادي خلفي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مشفى النجاح الوطني الجامعي. دكتور شادي صباح الخير.
1: صباح الخير ذكي ولكل المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم.
0: صباحك بكل الخير دكتور. كل ما حد يكون فيه عنده أعراض متكررة: وجع بطن، مغص، إمساك، نفخة، غازات، كنا بنحكي له عندك القولون العصبي. ليش سمي القولون العصبي تحديدا؟
1: هو بداية لازم نوضح أنه مش بس القولون هو العصبي، أو بمعنى أنه مش بس القولون هو الذي يحصل له المشاكل في الجهاز الهضمي. كل أجزاء الجهاز الهضمي، كانت من فتحة الفم حتى فتحة الشرج، قابل أن يصير فيها اضطرابات وتوترات متعددة، وهي يعني تتشابه مع كلمة القولون العصبي. لكن اصطلح الناس أنهم يعبروا عن هذه الاضطرابات أو التوترات فقط بذكر القولون العصبي. والقولون نفسه مش عصبي، يعني القولون ما بعصب، احنا اللي بنعصب. فهي الفكره انه القولون العصبي، لا هو الانسان عصبي وينعكس عصبيته على الجهاز الهضمي. فلا يعني للتبسيط، فهي عباره عن اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي، وهي ليست مرض، لا تعني انها اشياء مرضيه، لكن هي اضطرابات وتوترات جزء منها له علاقة بالحالة النفسية.
0: في أعراض بتكون متشابهة بين المرض والثاني، لكن كيف بدنا نعرف إنه هذا الشخص عنده قولون عصبي؟ شو الأعراض الأساسية؟ بدنا نحكي عن أمور أساسية بنعرف من خلالها إنه عن جد فعليا هذا الشخص مصاب بالقولون العصبي.
1: هذا سؤال مهم جدا. يعني مشاكل الجهاز الهضمي متشابهة، والأعراض قد تكون يعني تتداخل مع أمراض أخرى. عشان هيك إحنا أهم إشي عندنا هو التاريخ المرضي. يعني هو لما المريض بيجي على العيادة ونقعد نحكي معه ونسمع منه المعلومات، نحاول خلال هاي المعلومات الوصول للتشخيص عن طريق يعني أسئلة معينة وإجابات بإجابات بتساعدنا. هلأ بشكل عام الأعراض هي أعراض عامة زي آلام في البطن، ممكن يكون معها انتفاخات، تغير في الإخراج، إما يكون السائد هو خروج إسهال نسميه أو خروج يعني متكرر، أو العكس يكون السائد هو إمساك، أو قد يتناوب بينهما. وهذه الأعراض تشترك مع أمور أخرى في الجهاز الهضمي، مثل أمراض الأشخاص اللي عندهم حساسيات من القمح والحليب وزيادة الفرط البكتيريا غير نافعة وأمور أخرى. يعني
0: الانتفاخ وحده، الإمساك أو الإسهال مش عرض أساسي نحكي أو نحكي أنه هذا الشخص عنده قولون عصب، ممكن يكون مصاب بمرض تاني.
1: صحيح، وهذا هو الأساس. إحنا لما بيجينا المريض إحنا بيكون الأهم الأولوية عندنا أنه نفرق هل هذه الأعراض نابعة من اضطرابات وتوترات، يعني أمر وظيفي نسميه، ولا نابعة من مرض حقيقي في الجهاز الهضمي. وهذا المرض قد يكون يعني خطير أو قد يكون مهم جدا، وهذا بنسميه مرضي وليس عضوي وليس وظيفي. فلتشابه الأعراض فالأهم هو التاريخ المرضي، طبعا يتبعه بالفحص السريري، بعدين في بعض الفحوصات اللي ممكن نستخدمها كفحوصات دم أو تصوير اللي بتساعدنا في تثبيت التشخيص أو البحث عن تشخيص آخر.
0: طب في علامات إنذار ممكن نحكي إنه المريض واصل لمرحلة جدا خطيرة بالقولون العصبي ولازم إنه هون نتعامل معاه بدقة وحذر؟
1: هذا سؤال مهم جدا ونسميهم إحنا في الطب ريد فلاجز أو ألارمينج أو علامات الخطر أو مؤشرات الخطر، وهي علامات اللي بتكون مصاحبة إن يكون في عنده نزول في الشهية أو نزول في الوزن أو وجود دم أو براز أسود في الإخراج أو وجود فقر دم. طبعا أكيد إذا في تاريخ أسري لأمراض جهاز هضمي أو أورام جهاز الهضمي، إذا كان في ترجيع أو صعوبة في البلع يعني قي مستمر أو صعوبة في البلع، كل هذه الأعراض بتقولنا أنه في شيء أهم من أنه قولون عصبي ويحتاج إلى فحوصات أكثر وإلى يعني الوصول للتشخيص بشكل أكبر، بما فيها ممكن تشمل فحوصات تصوير حتى تنظير للجهاز الهضمي.
0: طب لو بدنا نحكي بصراحة عن هاي العلاقة اللي هي ما بين القولون والمزاج، التوتر بيزيد من أعراض القولون عن جد دكتور؟ في ناس بتكون محطوطة تحت الضغط والتوتر والتفكير فدائما بتكون عندها مشاكل بالمعدة، عندها الأعراض اللي ذكرناها.
1: صحيح. هلأ يعني احنا ممكن اذا بنلاحظ مرات انه ممكن الانسان اذا شاف منظر مزعج مثلا تلاقيه مثلا تصير عنده الرغبه في الاستفراغ مثلا، يعني لان هذا السبب انه احنا الجهاز العصبي والجهاز الهضمي مضبوطين ببعض بشكل كبير جدا، واللي بيتحكم في جهازنا الهضمي عباره عن هرمونات وسيارات عصبيه. هلا اللي بيصير انه بعض الاشخاص لوجود اضطرابات في الجهاز الهضمي عندهم التوتر أو بعض الوجبات بيزيد هاي الاضطرابات، يعني هي بتكون موجودة عنده بالأساس هاي الاضطرابات، لكن العوامل مثل بعض أحيانا بعض أنواع الطعام أو التوتر والقلق والخوف والتفكير الزائد بيخلي هاي الاضطرابات تزيد، فبصير تيجي الأعراض بشكل أكبر بشكل حدة أكثر لمدة أطول، بصير تزعجه، وممكن في أشخاص بتكون أثرت على نوعية حياته ويعني نسميها quality of life، بتأثر على شغله، بتأثر على العلاقات الاجتماعية، وبكون يعني مع أنها هي عبارة عن اضطرابات زي ما حكينا وليست وظيفية وليست مرضية، لكن بتكون أثرت حياة الشخص.
0: يعني إحنا بنحكي القولون فعليا بسبب التعب؟
1: يعني ممكن صحيح، يعني إذا كان الشخص عنده اضطرابات شديدة من القولون أو حتى من أي شيء في الجهاز الهضمي، أحيانا بيكون في المعدة، بيكون بالأمعاء الدقيقة، بيجي الإنسان مرات في حالة طبية يعني تعبان مرهق، أو ممكن
0: يعاني من قلة النوم، التوتر، التفكير.
1: صحيح، وهذا بيخلي الدائرة تصير صعبة، يعني هو بيصير هاي الأعراض تأثر على نومه، تأثر على بتزيد تفكيره، طبعا هاي المؤثرات هاي بتزيد كمان في الاضطرابات الجهاز الهضمي، فبنصير بدائرة مغلقة يعني.
0: الأكل كمان له دور مهم جدا في هذا الأمر، لأنه بصراحة في أطعمة بتزيد الأعراض خاصة النفخة والغازات مع التوتر، ومعدتنا بتحس إنها وكأنها بتصير تقرص علينا.
1: صحيح. هلا هي أكيد في أكلات عامة يعني بيعرفوها الناس، البقوليات زي الحمص والفول
0: طبعا والعدس، الحال أصلا بتسبب النفخة.
1: صحيح. ومثلا القهوة، الكافيين، الزايد، المقال، الجنك فود، كلها أشياء الجهاز الهضمي يعني ما بيكون مهيئ للتعامل معها بشكل مريح. وطبعا زي ما حكينا بيكون الشخص بالاساس في عنده اضطرابات في الجهاز الهضمي، فهي الاكلات بتزيد من الاضطرابات هاي. طبعا مش بس فقد نوعيه الاكل، كمان توقيت الاكل وكيفيه التعامل مع الاكل، يعني
0: توقيت الاكل تأكل
1: توقيت التعامل يعني والوجبات، عدد الوجبات وطبيعتها، يعني في ناس بتعود يروح اخر النهار بالليل بس باكل وجبه واحده وبروح بنام، هذا طبعا غير مناسب للجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هو جهاز مهيئ للتعامل مع وجبات متكررة بشكل بسيط، يكون في مكان في مجال بين الأكل والنوم، يعني لو أنا بدي أقول لواحد احمل 30 كيلو ما بعد بتعب، لو 10 كيلو كل 10 لحال بيكون أسهل للتعامل. نفس الشيء الجهاز الهضمي، لما يكون وجبة واحدة هو قاعد طول اليوم مش ماكل ولا إشي، فجأة تعطيه وجبة واحدة أكيد ما حيكون تعامل معها براحة زي واحد موزع أكلاته، موزع وجباته، في عنده انتظام في الوجبات. الانتظام مهم جدا، الانتظام في الأكل، الانتظام في النوم، الانتظام في الروتين الحياتي، هذا أكيد مهم في أنه يعطي الإنسان أكثر اتزانا، مستبلتي هو كان في المزاج تبعه، أكيد طبعا هينعكس على الجهاز الهضمي.
0: طب اليوم لما بنحكي شخص مصاب بالقولون العصبي بدنا نعالج هذا الشخص، بدنا نحاول انه ندله ونرشده على الطريق الصحيح علشان يخفف من كل هاي الاعراض المصاحبه له، تمام؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نخفف عنه هالاعراض؟ من غذائه، من نمط الحياه؟ كدكتور ايش بتنصح المريض يعمل؟
1: صحيح، يعني هي زي ما حكيت انا، هي مهم انه المريض لازم يعرف انه اول شيء هذا هو ليس مرض، هو اضطرابات وإشكالية في الوظيفة في الجهاز الهضمي وليس إشي عضوي، وهو يمكن يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي وليس فقط القولون. هاي نقطتين مهمات يعرفهم المريض. مهم يعرف إنه في له دور كبير في الخروج من هاي الدائرة. طبعا بأول شيء يعني بالقعدة بنحكي معاه طبعا، وهذا مهم جدا. يعني القعدة والحكي مع المريض هي أول خطوة في التعامل مع هذا، لأن التعامل مع القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي، لأنه أحياناً هو بيحكي المريض بيبين بالضبط شو المشكلة الأساسية أو شو الإشي اللي بسميه إحنا المؤثر أو التريجر اللي هو أساس مشكلته طبعاً، وبنحاول نشتغل عليها. تغيير نمط الحياة مهم جداً، بيبقى فيها زي ما حكينا انتظام في الأكل والنوم والرياضة والوجبات، ابتعاد عن أشياء مثلاً زي مشروبات الطاقة مثلاً اللي هي كثير مؤذية للجهاز الهضمي. في كثير من الشباب اللي يشرب في اليوم علبة علبتين ثلاثة من مشروبات الطاقة، هذا طبعا ما ممكن الجهاز الهضمي تبعه يضله شغال طبيعي، راح
0: يضطر. هاي معلومه جدا مهمه، ركزوا عليها يا شباب مستمعين، امهات الاباء ديروا بالكم على اولادكم، لا تخلوهم يكثروا من مشروبات الطاقه، حاولوا قدر الامكان حتى امنعوهم منها عنها.
1: صحيح، لان حتى في كثير مرضى بيجونا عندهم عصر هضم كثير، تقعد معه بتلاقيه بيشرب اكثر من مشروب باليوم، اكثر من علبه في اليوم، فقط ايقافه بدا يتحسن. فهذا إشي مهم جدا، تطلع مثلا نشوف أدويته اللي باخذها، لما في احيان بعد الادويه ممكن تثير الجهاز الهضمي. بعدين نبدأ نفصل نشرح للمريض الادويه اللي نعطيها للمريض، هي ادويه للاعراض، لانه فعليا ما في مرض، انت ما بتعالج مرض، انت بتعالج اعراض. لكن اذا بترجع لجذر المشكله مع اعاده تنظيم الانسان واعاده ترتيب حياته، اكيد راح تكون هي الاساس في العلاج، اللي هو العلاج على المدى البعيد. يعني المريض يلاقي فائدة مستمرة، وليست فقط إنه يأخذ دواء لمدة أسبوع أو أسبوعين يتحسن أعراضه، لكن إذا هو رجع لنفس الطريقة اللي بيتعامل معها مع الجهاز الهضمي تبعه، أكيد راح ترجع نفس الأعراض. يعني الجهاز الهضمي لازم يعني أنت دفت تراعي، يعني ما بتعي أنت القولون تكون أنت معصب وتعصب القولون وتعبك القولون بعدين تلوم القولون ما إله ذنب، الذنب منك أنت، وأنت لازم تراعي.
0: صحيح. دكتور حكيت انه نمنع الشباب عن مشروبات الطاقه، بنفس الوقت في مشروبات بننصح فيها مثلا النعناع، اليانسون، هل صحيح انها بتخفف من اعراض النفخه او المغص؟
1: صحيح، يعني احنا يعني في الموروث الشعبي في انه كثير من المشروبات وكثير من يعني
0: الاعشاب الطبيعيه
1: تستخدم، اعشاب والخلطات تستخدم طبيعيه، واكيد يعني زي المراميه والمغص مثلا، كمون للانفاق معروفين، هذول ممكن يستخدموا اكيد، ما فيهم ما يعني ما لهم اي ضرر او مانع، بالعكس بيساعدوا الانسان، واحنا الانسان بطبعه بحب الشعور انه ياخذ شيء طبيعي فهو برتاح اكثر له. لكن بدنا نتجنب الخلطات الغير معروفه، يعني في فرق بين اخذ شيء اللي هو معروف الموروث الشعبي وانه يروح اجيب خلطات، لان الخلطات احيانا بيكون فيها يعني ادوات، فيها مواد كيماويه وفيها اشياء تانية غير ما يروج لها. يعني دائما نكون حذرين، لأنه يجي مثلا في مرضى بقول دكتور بستخدم الخلطة الفلانية أو الخلطة الفلانية، أنا ما بقدر أعرف هاي الخلطة شو فيها، لأنه ممكن يكون مخلط فيها إشي تاني ويكون إله مشاكل. هذا الأشياء المعروفة البسيطة في الموروث الشعبي ما فيها مشكلة، أكيد ممكن نستخدمها وننصح مرضانا أن يستخدموها.
0: آخر سؤال رح أني فيه معك دكتور، وعن جد يعني أنت دكتور وناخد الإجابة الصحيحة منك، هل أكثر عرضة للقولون العصبي هم النساء؟
1: والله احنا بنشوف كثير، بنشوف النساء وبنشوف الرجال، لكن في الوقت الامكان يمكن ايش علاقه في التعبير عن التوتر تبع الانسان، يعني يمكن او يعني فهم القدره اكثر في التعبير، لكن هي يعني اول في دراسات بتقول من اكثر، يمكن ما تكونش دراسات دقيقه، بس يمكن ستات اكثر تعبيرا، لكن هي بتصير رجال وفي النساء وبتصير في يعني في الاعمار المختلفه. بس مهم جدا في اخر كلام ناخذ حذرنا، يعني ما في قولون عصب هيك بيجي بعد 45 50 سنه فجاه، يعني بدك تكون حذر، يعني ما ينخلط القولون العصبي بالامراض الجهاز الهضمي. عشان هيك اي حدا بيعاني مفترض انه يشوف طبيبه ويقضي مع طبيبه، الطبيب يسمع منه، والطبيب قادر عن طريق المعلومات الحكيم الطبيه اللي باخذها من المريض والفحص السريري انه يحدد هل هذه وظيفه او مرض. واذا كانت وظيفه طبعا يفضل دائما نقول للزملاء جميعا على الدكاتره ما نزيد بالفحوصات والتصاوير، لانه هذا راح يدخل المريض بدائره انه في شيء وانا خايف في شيء ما تشخصوني. بالعكس اذا انت شعرت انه وظيفي خلاص بتعامل معك كوظيفي، لكن اذا كان في اي مؤشرات خطر هون لازم يكون في يعني اجراءات اكثر اهميه، لانه يعني ما نتاخر في تشخيص بعض الامور الخطيره في الجهاز الهضمي، يعني تكون في مراحل متقدمه عند التشخيص. فمهم جدا انه هاي الامور يعني تفحص او يعني يزار الطبيب لها عشان يقدر يساعد المريض انه هاي وظيفي يقدر يساعده كيف يتعامل معها.
0: شكرا كثير لك دكتور شادي خلف استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي على انضمامك اليوم وايانا والحديث اكثر عن القولون العصبي. يا جماعه لا تشخصوا نفسكم بنفسكم، لا تنسبوا انه كل الم او كل انتفاخ هو يعني قولون. ضروري جدا مراجعه الطبيب والتشخيص من قبل الطبيب حتى تتعرفوا على كل هاي المشاكل طبيعتها وشو السبب الاساسي. شكرا كثير لك دكتور شادي، سعد صباحك.
1: عفوا لكم
0: كل الاحترام، يسعد صباحك يا رب. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا معاكم وإياكم إلى الدقائق الختامية من برنامج طلة فجر، لكن قبل ما أختم في عنا رسائل وصلتنا، وبدي أذكر السادة المشاهدين والمتابعين عن اليوم الطبي المجاني اللي رح يكون يوم السبت بعد بكرة إن شاء الله في جمعية دار اليتيم العربي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، في تخصصات أخصائي عيون، كلى، أخصائي رئتين، إضافة إلى تخصصات أخرى طبعا باسم اللجنة الصحية لإقليم حركة فتح في طول كرم، جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان الدكتور صلاح الحاج يحيى، ولجميع أبناء المحافظة في عنا صرف أدوية مجانية. لكن أهم شيء مشاهدينا ومتابعينا أنه اللي حابين أنه يستفيدوا من هذا اليوم الطبي ياخذوا معهم التقارير الطبية، وطبعا أهم شيء بتخصصات الكلى والرئتين وخاصة عشان مرضى الكلى، لأنه في أخصائيين كلى رح يكونوا موجودين بهذا اليوم الطبي. فأي حدا بيعاني من مشاكل الكلى وبده استشارة من أخصائي كلى رح يكون إن شاء الله في اليوم الطبي اللي رح يكون يوم السبت القادم من الساعة 9 للساعة 2 الظهر في جمعية دار اليتيم العربي إن شاء الله. جيبوا معكم التقارير الطبية أهم شيء. يسعد صباحك إسلام أبو شمعة، صباحك بكل الخير، صباح الخير الدكتور صلاح الحاج يحيى ولكل الشباب في جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي. كمان من الرسائل أعمالها بتوصلنا إلى كل من يظن أن مكره سيمر مرور الكرام، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الظلم لا يدوم، والنيات الخبيثة تأكل عمر صاحبها وصحته قبل أن تضر الآخرين. الله يسعد صباحكم من خضر أبو تمام، يسعد صباحك يا رب خضر أبو تمام، صبحك بكل الخير. من محمد سموري، يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير. وبيحكي لنا عن اليوم الطبي المجاني اللي رح يكون إن شاء الله. كمان من شيرين، يسعد صباحك، اللهم في صباح يوم الخميس نسألك نورا يملأ القلوب ورحمة تغمر الأرواح ورزقا لا ينقطع وفرجا لكل مكروب وشفاء لكل مريض وتوفيقا في كل أمر، اللهم حقق لنا ما نتمنى واكتب لنا من الخير ما لم تبلغه أمنياتنا واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم حقق لنا واختمه بقبول الدعاء ومغفرة الذنوب يا أكرم الأكرمين. صباحكم ورد وفل وياسمين إدارة الفجر والأستاذ أحمد السرغل وطاقم الفجر والإلك ريهام، صبحك بكل الخير يا رب. يسعد صباحك يا شيرين، صباحك فل وياسمين إن شاء الله. وبهيك مشاهدينا متابعينا بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية من برنامج طلة فجر. لكن قبل ما أختم بدي أحكي صباح الخير لرعاة برنامجنا: شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وغاتوس المرسة، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، يسعد صباحك يا أنوار، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحك علاء، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر FM.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مقبل المعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200-17.
6: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. الثالثة خلال أسبوع، إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة الغربية. افتتحت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء مستوطنة جديدة باسم علي غرويت ضمن كتلة غوش عصيون الاستيطانية جنوب الضفة. وتقع غوش عصيون في جنوب الضفة بين مدينتي بيت لحم والخليل، وتعد من أكبر التجمعات الاستيطانية في المنطقة. نتنياهو يقول لن ننسحب من قطاع غزة ونسيطر حاليا على 60% من مساحته وسنتوسع. فيما قالت القناة 12 العبرية أن الشباك يبدأ التحقيق مع معين العربيد الذي يوصف برئيس الشباك في حماس عقب اعتقاله من قلب غزة. وذكرت القناة بأن العملية كانت بجهد حصري وخالص للشباك دون مشاركة أي ميليشيات خلافا للتقارير الأولى. العملية خطط لها بتكتم شديد، واضطر للكشف عن تفاصيلها عقب تسريب الفيديوهات في الإعلام العربي. السفير البريطاني السابق لدى الأمم المتحدة يقول بأن توني بلير كممثل لمجلس السلام التابع لترامب ضغط على السلطة الفلسطينية وطلب إزالة أي إشارة إلى كلمة فلسطين من الكتب المدرسية، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض الطلب. مصدر أمني إسرائيلي يقول في ظل المخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة، 3 كتائب نظامية من جيش الاحتلال ستعزز منطقة الضفة الغربية وستدعم القوات المنتشرة في الميدان. يدعوت أحرنوت تقول بأن خطة تهجير سكان غزة فشلت، وبن غفير سيضع حاشرة للمشاركة بأي حكومة مقبلة. بن غفير وضع خطة سيعلن عنها اليوم تتضمن بنودا وشروطا لعملية التهجير ومبلغ مالي ضخم. أما في حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2 مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم.
2: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز أهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال توزع إخطارات على منشآت زراعية محاذية للشارع قرب مفرق دير غزالة شرق جنين. الثالثة خلال أسبوع، إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة باسم علي عروغيت ضمن كتلة غاشعة صيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية. القناة 14 تقول انتقلت 20 عائلة جديدة للإقامة في مستوطنة حرميش شمالية الضفة الغربية في إطار توسيع المستوطنة وإقامة حي جديد فيها. وذكر موقع القناة 17 الإسرائيلية بأن مجلس التخطيط الأعلى سيدفع خطة لبناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية تتضمن شرعنة مستوطنتي عادي عاد ومعوز. القناة 12 العبرية تقول بأن الشباك يبدأ التحقيق مع معين العربيد الذي يوصف برئيس الشباك في حماس عقب اعتقاله في قلب غزة. مصدر أمني إسرائيل يقول في ظل المخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة، 3 كتائب نظامية من جيش الاحتلال ستعزز منطقة الضفة الغربية وستدعم القوات المنتشرة في الميدان.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: فجر FM

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجرة، فمهلا بكم. قوات الاحتلال توزع اختراط على منشآت زراعية محاذية للشارع قرب مفرق دير غزالة شرق جنين. وزير مالية الاحتلال يقول بأن مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان سيصدق نهائيا على بناء 1516 وحدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية. مصدر أمني إسرائيلي يقول في ظل المخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة 3 كتائب نظامية من الجيش الإسرائيلي ستعزز منطقة الضفة الغربية وستدعم القوات المنتشرة في الميدان. قناة كان العبرية تقول بأن سوريا تقترح نقل نفط الخليج إلى البحر المتوسط عبر أراضيها لتجاوز مضيق هرمز، وواشنطن تدعم مشروع خط أنابيب من البصرة إلى بانياس. وزير جيش الاحتلال جاتس يقول بأن هناك مؤشرات نراها تدل على أن الضغط الاقتصادي الشديد التي تزرح تحته إيران والخشية من اندلاع انتفاضة ومن سقوط النظام قد يدفعان إيران إلى اتخاذ خطوات يائسة بأن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيحررها من كل قيد. أما في حالة طقس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر FM.

حلو عيوني مثل الكسب حلو عيوني والقمر دايب على خدك مثل الكسب حلو عيوني.

Commercial Break. Fajr FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.
2: عارفه يعني ايه تغني؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس أحلى قاعات سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقي شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة
3: فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

تينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

مباشر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي؟ كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: Bravo.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75%

انتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: السنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام فجر اف ام ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: La, la, la. La, la, la.
1: Commercial Break. Fajr FM.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

خلال العشر بتقول لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقو برغيف. السنيور

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.